0: ce Québec un peu trop loin.
1: Sopagasu, il en a deri, il dit is, et tout d'attafu. Sopagasu, il en a deri, il dit is, et tout d'attafu. أسوب الزير وارتس مادو تقاميدين الوربر بالضوء لهدوك يا ولد أسوب قسو إلى